سيب ده سيما قوم نسبة وهجوة طيب قوم دنيا تنكر رجوان جشت اطفال وانا ما اسمى دكني اني غرمان برشا غدفني اني فرجا نرني غلو الوام مرسان نرني داغي بام مقلال نرني يبا ما نسان نرني يبا منس نقال

سيما جير انت فقنا مدادك روتك وانت غفيني كيتا تيبان سلام جاشي لان طلم تقرا وسوف وراد وقص طلا قلميني فادنا تقبل دقلتا هين الزان دقلتا ويقطع قدوتي وبدو دي سيد لقي الاستاذ دي بس تدايم وخلنها قاسم تاشي تاكاسم

إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا